وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

0: لكم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الأحقاف ومحمد.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: القدوة الحسنة، القدوة الحسنة هي أن يكون الإنسان في حالة من الخير بحيث يتبعه غيره، أو يكون متابعا لغيره فيما يحسن متابعته فيه من الخير. وأدلتها في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله جل شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن الأحاديث عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وفيه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال:

0: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر.
5: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقرار. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الحلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك من المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي ارتضاه لعباده. نستضيف في هذه الحلقة شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله ضيفينا الكريمين.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الله أخو المستمعين الأماجد.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
2: في هذه الحلقة المباركة وهذا اللقاء الحواري نستعرض آيات من أواخر سورة آل عمران، قول الله جل ذكره: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نستكمل الحديث عن هذه الآية والآية التي

0: الآيات التي بعدها من قول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلعلكم تتكرمون يا شيخ عبد إبراهيم أن تتحدثوا عن بعض ما فات علينا أو بقي في الآية في قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين في الآية الباقي منها في ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. تفضلوا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتميما لما ذكرناه في الحلقة السالفة في قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، في هذه الآية دلالة على أن نعم الدنيا ليست دليلا على رضا الله تعالى، فتلك النعم قد تكون نقما وآفات في الحقيقة، فهذا البقاء والإمهال صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم يوم القيامة، فلم يكن نعمة حقيقية. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول إن الله لم ينعم علي نعمة إلا لأنني أهل لها، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فقال الله تعالى فبين الله تعالى أنه قد يكون ذلك إمهالا له. إن ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما.
0: فالله سبحانه وتعالى إذن يعطي بعض النعم، ولكن إذا كان شخص كافرا معرضا عن الله سبحانه وتعالى ويستخدم هذه النعم في عصيان الله عز وجل والصد عن دينه، قد يزيده الله سبحانه وتعالى من ذلك ليزداد إثمه ثم يزداد عذابه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ثم لم يقف عند ذلك فقال ولهم عذاب مهين.
1: مهين نعم.
0: فلفظة هنا لفظة مهين، وقبلها في الآية التي قبلها قال ولهم عذاب أليم، والتي قبلها قال عذاب عظيم، هذه كلها لها معنى مراد لما حصل هذا التغاير في وصف هذا العذاب. فالأول قال عذاب عظيم لأنهم هم يعظمون الشيطان في نفوس المؤمنين أو يعظمون الكفار وأهل الكفر، يعظمونهم ودعاة الكفر والصد عن سبيل الله يعظمونهم في نفوس المؤمنين، فناسب أن يكون عذابهم عظيما. فقال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فهم أولئك هم الذين يخوفون المؤمنين، وجعل الشيطان في نفوس المؤمنين خوفا من أولئك، فهؤلاء لهم ولشيطانهم عذاب عظيم. لما ذكر هنا قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، أليم يعني مؤلم، فناسب هنا لما أرادوا الحياة السعيدة الكريمة التي فيها راحة وطمأنينة قابلهم وقد اشتروها بالكفر ودفعوا الإيمان ثمنا لذلك وهم المنافقون، قال ولهم عذاب أليم. لما جاء إلى هؤلاء ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهم يعيشون في رفاهية وفي كرامة
1: وفي عز حسب ظنهم.
0: نعم، قال الله عز وجل ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، يعني في مقابل الكرامة والعز الذي أرادوه بتحقيق أو حققوا شيئا منه في الدنيا بالصد عن دين الله،
1: مثل ما حصل لقارون
0: وغيره من أكابر المشركين. ثم يقول جل ذكره ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تفضل يا شيخ عبد الله.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا لما بين الله تعالى عقوبة المنافقين الأخروية أتبعها بوعيده للمنافقين بالعقوبة الدنيوية التي هي الفضيحة والخزي بالتمييز بينهما ليظهر المؤمن من المنافق،

0: حتى يميز الخبيث من الطيب. وأيضا لما أخبر الله تعالى عن الأحوال التي وقعت يوم أحد من القتل والهزيمة والتي أظهرت المؤمن من المنافق، لأن المنافقين خافوا ورجعوا وشمتوا بكثرة القتلى، ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العودة للجهاد، أعقب سبحانه وتعالى ذلك ببيان أنه لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم وإظهارهم أنهم من أهل الإيمان، فكان إلقاء هذه الحوادث من والوقائع حتى يحصل هذا الامتياز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
1: بارك الله فيكم. نعم، هنا لما ذكر، لعلنا نعود إلى الآية التي قبلها فيها ملحظ مهم في شأن يعني الرد على القدرية. فالآية نص في بطلان مذهب القدرية لما قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فإنهم تطول أعمارهم فيزدادون في الكفر بعمل المعاصي، فيزدادون في الكفر ويبعدون عن الإيمان، وتوالي أمثاله على القلب. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما من بر أو فاجر إلا والموت خير له، ثم تلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وتلا وما عند الله خير للأبرار، وكلاهما في هذه السورة. ما ذكرتم يا شيخ عبد الله من قوله جل ذكره ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي لم تكشف سرائرهم ولم يختبروا ولم يظهروا على حقائقهم، لم يكن الله عز وجل ليدع الناس على هذه الحال، لأن في هذه الحال يكون الاغترار بالناس. أما إذا صار المؤمن على المحك أو العبد على المحك فإنه يتبين صدق إيمانه من عدمه، ولهذا قال حتى يميز الخبيث من الطيب. فلما جاءت هذه المعركة وظهر فيها الكفار واستبان فيها وانكشف فيها المنافقون، كان أولئك المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام قوم يغتر بهم كثير من المسلمين يظنون أنهم مؤمنون حقا. فلما جاءت هذه الحادثة كشفت، وكذلك في أحوال الناس في كل زمان ومكان، فإن الناس بحاجة إلى ما يمحص قلوبهم ويصفي إيمانهم من شوائب وأدران كفر أو النفاق أو المعاصي، فيراجع المؤمن نفسه فيها، وكذلك يستبين أولئك الذين يظهرون ما لا يبطنون.
0: ولذا يعقد الله تعالى أسبابا من المحن يظهر فيها وليه ويفضح فيها عدوه كما فعل بهم يوم أحد، ومثلها في قول الله تعالى في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم.
1: طيب، هذا الخطاب الشيخ عبد الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، قيل إنه للكفار، خطاب للكفار، لأنه لم يقل ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه، وإنما قال
0: ليذر المؤمنين.
1: فقيل إنه خطاب للكفار وللمنافقين، أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يميز الخبيث من الطيب. وقيل إن الخطاب للمؤمنين، أي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف، فتعرف المنافق الخبيث والمؤمن الطيب، وقد ميز يوم أحد الفريقين.
0: وقد يصح هذا المعنى لأن الآن صارت إظهار المؤمنين في موضع الإضمار، فكأنه يقول ليذر المؤمنين الثابتين في وصف الإيمان،
1: نعم،
0: لإظهار شرف الوصف بالإيمان تعظيما لأهله، فهذا قد يكون سببا لعدم ذكر ليذركم،
1: وإنما قال ليذر المؤمنين
0: ليظهر شرف الإيمان، نعم، ويصفهم أنهم من الثابتين.
1: وهو المقصود التباس المؤمن منكم بالمنافق فتأتي هذه الحوادث

0: لتكشف الحقائق. في قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى قدرا وحكما ربانيا، فإنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب جل جلاله. ولذا كان صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل من المنافقين كلامهم وأعذارهم ويكل سرائرهم
1: إلى الله
0: تبارك وتعالى. وعلى هذا كذلك جرى صحابته رضي الله تعالى عنهم. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هنا جاء الخطاب الالتفات إلى المؤمنين عند من يقول إن الخطاب للكفار والمنافقين. وما كان الله يا معشر المؤمنين ليطلعكم على حقيقة ما في قلوب أولئك من كفر والنفاق، ولكن تأتي هذه الأحوال والأحداث فتكشف الحقائق. فقوله: ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك بالتكليف والمحنة والأحداث التي تكشف ما في القلوب. وقد ظهر ذلك يوم أحد، فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا، وإن كنتم تعرفونه من بعضهم فإنكم لا تعرفونه من آخرين. فالآن قد أطلع الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك. ثم قال: ولكن الله
1: يجتبي من رسله
0: من يشاء،
1: يختار بعض رسله عليهم الصلاة والسلام ليطلعهم على بعض الغيبيات بحكمته وإذنه سبحانه، ومن ذلك إطلاعه محمدا صلى الله عليه وسلم على عدد من المنافقين،
0: وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك المؤمنون فإنهم إنما يعرفونهم بمثل هذه العلامات، وقد تصدق أحيانا وقد يكون فيها شيء من عدم الدقة، لكن الاطلاع على ما في القلوب هو من خصائص علام الغيوب جل جلاله. في قوله: وما كان الله، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بعدها قال إيش؟ فآمنوا بالله ورسله. هذه الجملة هي التي يوجه الله عز وجل عباده لئلا ينساقوا في البحث عن حقائق الناس. هذا ليس لك، لا تكثر في ذلك، وإنما آمن بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال في آية أخرى: وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم وإن
1: يأتكم أجوركم،
0: في قوله: وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
1: ومثلها في قول الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله أصلح ذات بينكم، نعم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
0: تلك جاءت في شأن الأنفال والغنائم، تحدث بين الأب وابنه والأخ وأخيه شقاق في هذا، فلذلك قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أمرهم بما يهمهم وينقادون لما يطلبه منهم سبحانه وتعالى. قال: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى كفيل بكشف الناس على حقائقهم. لا تتعب نفسك، وإنما المطلوب منك أن تحقق الإيمان بالله وبرسله إيمانا صادقا ويقينا ثابتا، وهذا الذي هو يخصك ويراد منك. أما الإغال بالبحث عن ما في بواطن الناس وتتبعهم فهذا ليس لك ولا حق لك فيه، فاشتغل بما أمرك الله به. ولهذا قال: فآمنوا بالله ورسله، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله. والتوثيق هذا الأمر ليس على حال أولئك الذين يكشفهم الله عز وجل، الذين يؤمنون بألسنتهم دون الإيمان بقلوبهم.
2: نعم، أحسنك هذا الشيخ. وإن قلت في ختم هذه الآية: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فيه بيان منة الله على عباده، حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم، كالذي استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضا، إلا أنه تعالى هو الذي فرض ذلك على نفسه عز وجل
0: تبارك وتعالى. قال: وإن تؤمنوا، أي وأن تصدقوا من اجتبيته من رسلي بعلمي وأطلعته، على المنافقين منكم، أن تؤمنوا بذلك وتتقوا ربكم بطاعته فيما أمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وفيما نهاكم عنه، فلكم أجر عظيم، فلكم بذلك من إيمانكم واتقائكم ربكم ثواب عظيم. وهذا هو الذي يعني

0: يهنيكم ويهمكم. ولهذا قال جل جلاله: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: وقول الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، في هذه الآية فيه دلالة على أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب، بل هو كافر، لقوله في الآية الأخرى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولأنه إذا ادعى علم الغيب قد كذب بمضمونها، قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن السؤال هنا: ما المراد بالغيب؟ المراد هنا ما غاب غيبا مطلقا، وذلك الذي يكون في المستقبل.
0: نعم.
1: أما الشيء الحاضر ولكنه غائب من أناس دون أناس فهذا لا يعد غيبا مطلقا، إنما هو غيب إضافي مضاف إلى قوم دون قوم، أو يقال غيب نسبي.
0: أحسنت. وأيضا في قوله: وإن تؤمنوا وتتقوا، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ذكرنا أن الله عز وجل يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، يطلعه على ما يشاء من أحوال قلوب أولئك، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولأجل أن تتخلصوا من هذا الداء الذي أصاب بعض الناس وهو النفاق، قال: آمنوا بالله ورسله، ثم قال: وإن تؤمنوا وتتقوا لا تتشوفون للاطلاع الغيب والبحث عن الناس، قال: فلكم أجر عظيم من الإيمان في الدنيا واليقين والراحة والطمأنينة والسعادة، وكذلك الجنة في الآخرة. ثم يقول جل ذكره في الآية التي بعدها:
1: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
0: لعل هذه نزلت في أهل الكتاب فهي أقرب، لأنه ذكر أولئك الكفار، كفار قريش والمنافقين في بعد، ثم الآن التفاته إلى أولئك اليهود الذين يحيطون بالمدينة من كل جانب. فلعل هذه الآية أقرب وألصق بأولئك اليهود الذين هم حوالي المدينة ساكنون. نعم،
1: لليهود من وصف بالبخل،
0: البخل نعم،
1: بالوصف الملازم لهم.
0: نعم صحيح، صدقت.
1: وأيضا لعل أيضا فضيلة الشيخ مناسبة هذه الآية لما قبلها، أنه لما بالغت الآيات الماضية في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد،
0: كذلك عفوا حتى البخل ليس فقط في الأموال، قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الفضل هذا ليس فقط في المال، حتى في العلم هم بخلوا وكتموا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل.
0: وهذا أيضا بخل.
1: صحيح.
0: نعم. فهم بخلاء في هذا. لما لم يكن ذلك لهم، وقد كانوا طامعين فيه، وإنما ارتحلوا من بلاد الشام إلى المدينة بغية أن يكون النبي منهم فيبعث فيهم، وكانوا يقولون للأوس والخزرج: قد أضل زمان نبي سيخرج ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيرم. لما لم يحصل هذا الذي كانوا يطمعون به يحصل منهم، كما قال الله عز وجل، وقد كان مرت معنا في سورة البقرة.
1: نعم.
0: ولما جاءهم كتاب من عند الله
1: حسد من عند أنفسهم،
0: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا.
1: نعم.
0: فلما جاءهم عرفوا هذا كله من البخل.
1: نعم.
0: وهو أعظم البخل، البخل بالعلم الذي لا يفقد صاحبه شيئا. المال قد يكون يفقد شيئا، لكن البخل بالعلم الذي اتصفوا به يعني في حقهم بخل وصف.
1: نعم. بخل بيان ما في أيديهم من الكتب المنزلة، وذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: بخل رديء من أردى يعني نوع البخل. نعم.
1: نعم.
0: قال جل ذكره: ولا يحسبن
1: الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. نعم، مثل ما تفضلتم فضيلة الشيخ، العموم العبارة يعم أنواع البخل، ويدخل فيه دخولا أوليا البخل بالمال، لأنه لما تكلمت الآيات السابقة عن بذل الأرواح في الجهاد ناسب أن يضيف الله بالتحريض على بذل الأموال في الجهاد، فقال: ولا تحسبن، أي لا يظن هؤلاء الذين يشحون بأموالهم التي رزقهم الله كرما منها عن أداء حق فيها أن بخلهم هذا خير لهم من العطاء الذي ينقص المال كما يبدو في الظاهر، بل هو شر لهم، أي فامتناعهم عن أداء حق الله فيما رزقهم من الأموال بخلا منهم هو في حقيقة الأمر شر من هذا النقص الذي يبدو لهم، مضرة عليهم في دينهم ودنياهم.
0: جهاد في بالأموال مقدم على الجهاد بالنفوس، كما هو في
1: كثير من الآيات.
0: نعم، كما هو في الآيات كلها: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد مقدم بالأموال، لأن الله عز وجل غرس في أو فطر الأنفس على حب المال.

0: كما قال جل ذكره وتحبون المال حبا
1: جما
0: حبا جما. نعم إن شاء
1: الله. وبما آتاهم الله من فضل فيه إيراد ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياهم من فضله، فآتاهم الله يعني آتاهم الله فبخلوا، وهذا للمبالغة في بيان سوء صنيعهم، فإن ما آتاهم الله من فضله ليس بكدهم ولا سعيهم، حقه أن يكون من موجبات بذله في سبيل الله، كما قال سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وكل ما كان من نعمة فهي من الله، يجب حينها بذلها في سبيل الله ولطالبيها.
0: أحسنتم. في قوله تبارك وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا لفظة سيطوقون تحتمل معنيين، هل هو من الطاقة أنهم يحملون، أو من التطويق أنه يكون كالطوق في أعناقهم؟ نعم، فلو وضحتم ذلك شيخ إبراهيم.
2: نعم أحسن الله فضيلة الشيخ. هذان معنيان صالحان للآية، قيل أنه من يطوق سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، وهذا يؤيده ما جاء عند البخاري صحيح أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتي يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وهذا كان تفسير من السلم بمعنى الآية بأنه هو ما يطوق في العنق وهو البخل بالمال.
0: في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجاء في بعض القراءات وإن كانت شاذة وعلى الذين يطوقونه، أو نعم وعلى الذين يطوقون يعني يطيقونه، يعني هذا من الطاقة، فهذا أيضا من المعاني في هذه الآية، فيكون من الطوق الذي يكون على العنق، ويكون من الطاقة الذي يعني يحمله يوم القيامة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في من أخذ من مال الله عز وجل شيئا بغير حق، قال فلا ألفين أحدكم يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ومعه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيحر، فالذي يأخذ شيئا يأتي به. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ثم يقول جل ذكره ولله ميراث السماوات والأرض، قال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني مهما أمسكت وجمعت فإن مرد هذا المال الذي عندك
2: إلى الله تعالى،
0: إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نعم شيخ عبد الله.
1: وتذييل لموعظة الباخلين وغيرهم بأن المال مال الله، وما من بخيل إلا سيذهب ويترك ماله، والمتصرف في ذلك كله هو الله، إذ هو يرث السماوات والأرض، فالآية موعظة ووعد ووعيد.
0: فأخبر سبحانه وتعالى ببقائه ودوام ملكه، وأنه في الأبد جل جلاله كهو في الأزل غني عن العالمين، يرث الأرض ومن عليها بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم، تبقى الأملاك والأموال لا مدعي لها، فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق، وليس هذا بميراث في الحقيقة، لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئا لم يكن ملكه من قبل، والله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما بينهما، فالخلق خلقه والأرض أرضه تبارك وتعالى، السماوات مالك السماوات والأرض وما بينهما، كانت السماوات وما فيهما والأرض وما فيهما له، وأن الأموال كانت عارية عند أربابها، فإذا ماتوا ردت العارية إلى أصحابها أو إلى صاحبها الذي كانت له الأصل، والله تعالى أمر عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا، ويتركوا ذلك ميراثا لله تعالى، ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا والله بما تعملون خبير.
1: وفيها إشارة إلى اسم الله الآخر، ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا ثبت إرثه لهما لزم منه أن يكون هو الآخر.
0: نعم.
1: وفي الآية التفات
0: في قوله بين عليه الصلاة
1: والله بما تعملون.
0: نعم.
1: يعني
0: أنت الآخر فليس بعدك شيء.
1: نعم سبحانه. نعم. وتعالى. والآية كانت للباخلين ثم قال والله بما تعملون، فصار من الغيبة إلى الخطاب. وهو أذى أزجر في التهديد.
0: نعم. أحسن الله لكم وبارك فيكم وجزاكم الله عنا خيرا شيخينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك

0: فيكم ونفع الله بكم. إلى هنا أيها الإخوة نأتي إلى ختم هذه الحلقة، نتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له، ونرجو أن نلقاكم وأنتم في خير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
2: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
1: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الرعد وإبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدايات الحديث الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن

أوس الداري رضي الله عنه. أبو رقية صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور. توفي سنة 40 للهجرة. الدين الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له. أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه. فانصح لله، تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة. النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا. فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه

0: رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق، فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغير، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة. فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك. فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبة المستمع الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
1: ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا الحديث القصير يحوي عددا من الفوائد التربوية والأساليب التعليمية التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته أمور دينها ودنياها. ولعل الإيجاز هو أبرز أشكال اليسر،

0: الذي كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو واضح في هذا الحديث وفي كل الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول في وصفها لحديثه أن السامع يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حين يسمعه لبساطته وإيجازه، كما يدخل تحت مظلة التيسير رعاية المعلم للفروق الفردية بين المتعلمين، وذلك يتجاوز الفروق الفكرية إلى الفروق النفسية والاجتماعية. ومن أمثلة ذلك اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأله أحد الوصية، فأجاب مرة لا تغضب، ومرة اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولو بحثت عن غير هذا المثال لرأيت أمثلة أروع في مراعاة الفروق الفردية. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج في تعليم الشرائع للناس، كما فعل حين أرسل معاذا إلى أهل اليمن ليعلمهم الدين، وأمره أن يبدأ بالشهادة، فإن أطاعوه انتقل إلى ما دونها. أما قوله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، ففيه توجيه واضح إلى اتباع الرفق واللين مع المتعلمين لاستمالتهم وترغيبهم في العلم، ولو حصل منهم الخطأ، كالغلام الذي كانت يده تطيش في الصحفة، والأعرابي الذي بال في المسجد وهم الصحابة بمعاقبته، وغيرهما مما أثبتت مواقفهم رفق النبي الكريم وحلمه في التعامل مع الأخطاء والهفوات التي تقع من التلاميذ أمام معلمهم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي القصص والعنكبوت.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي القصص والعنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
5: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
8: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلم يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه، ثم لم يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه. ولذا لم ينسها كعب لطلحة، وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلع سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000، أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا،
ولأهلك عليك حق

0: فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن الصيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر ومن تراخى تألف والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنيا. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز

يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول

لله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله: بركوا، سقطوا، وقوله: ذلت، لانت وخضعت، وقوله: إصرى، عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النبأ حتى سورة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا

0: مَدَّتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم

بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتى

خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى

0: موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النبأ حتى سورة الفجر.
1: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الفتح حتى سورة القمر.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الفتح حتى سورة القمر. هو الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أسماء الله الحسنى الله، وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به ربنا جل وعلا وخص به نفسه وجعله أول أسمائه وأضافها كلها إليه، فهو علم على ذاته جل وعلا، ومعناه المعبود والإله الحق. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن أكثر من 2000 مرة. ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى الرحمن، وهو كثير الرحمة، وهو اسم مقصور على الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله، وذلك لأن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين. ومعناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي تشمل جميع خلقه في الدنيا، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 57 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الرحيم، وهو المنعم أبدا المتفضل دوما، فرحمته لا تنتهي، ومعناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في 115 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الملك، ومعناه المتصرف التصرف الكامل في ملكه، فهو مالك كل شيء وسيد كل شيء، ولا يملك أحد ملكا حقيقيا إلا بإذنه جل وعلا، وأمره نافذ في ملكه دون أن يشاركه فيه أحد. قد ذكر هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى القدوس، وهو الطاهر المطهر والمنزه عن العيوب والنقائص وعن كل

0: تحيط به العقول، وكل ما لا يليق بذاته العالية، المنزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد، الموصوف بالكمال جل وعلا. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك:

0: فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. قوله يخونون أنفسهم أي يجامعون ويأكلون ويشربون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خافوا الإثم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.